0: ودعيتهم لبشر من الشهداء هم نجوم حتى العصاصة من جيني لو أجوع الليل عنو أي بوجودك يا أبو حسام وصر فرح مثل الملوك أو بيكون فايز عرفات الفرح مثل الملوك أو بحجة يا أبو البشار وكل البلد أيدو أو ندين رجال الوفا يلي بتحبن ويحبو يا متحلى يا متحلى يا أحباب العجوية وحي الرجال الوفا يا أحباب الزلموية وعد الصحراء مهرجان مثل عمار بصير هو أجولك أهل عجا يا أبو بشر عن محبي هو أجولك أهل عجا يا أبو بشر عن محبي أيوة العجاوي بكلي أو عن حبه اسأل قلبي يا متحلى يا متحلى واللحجة أسرع في قليل أقول لهم بيوقع عليك وبوقع الصف الطويل أقول لهم بوقع عليك وبوقع الصف الطويل أقول جالنا حيث الشموخ وأشمخ من مجد النخيل أقول جالنا حيث الشموخ وأشمخ من مجد النخيل أو بليلتكم يا بشر روح النجوم بيلمعوا أو بليلتكم يا بشر روح النجوم بيلمعوا أو بفرحك هالأوادم أو إنه نجمعوا يا متحلى يا متحلى وحيت للجمع الحبيب
1: أبو عماد أبو عماد
0: عم ملتقى رجال الوفاء جرح على الليل بطيء او لا عجا حنا اهل او ما فينا واحد غريب اهو علو الراي علوها اهو علو الراي علوها ويهو اهو الشلموية شلوها شل اهو الشلموية شلوها اهو علو للفرح رياض اهو علو للفرح رياض اهو خلو الرايح الياني اهو نادي اهلي وخلاني اهو نفس الليلة فرحاني
2: اهو علو
0: الرايح علوها اهو يا زماني اهو بالشباب الفرحان
2: اهو علو الرايح علوها
0: اهو لامشت يا قصاني لا بو حسام بيحدوها
2: وبيع عشان لو حلوا الرايات احوفوك السابع سماوات يلا احوفوك السابع سماوات اهل الجلماوي احلى كلمات احوبي عشابي طلبوها احوبي عشابي طلبوها
0: احوبي عشان بالطلب
2: صل على النبي
0: أو نادي رجال الأداء يا أبو مدحلنا شامة وجب أو مدحلنا شامة وجب أو المشحط قلبي كتب أو بحب الحطة معانا
2: إياه العشاء اتوحدي إياه العشاء اتوحدي أهو عن بعض لا تبعدي قلوب العالم بتسعدي قلوب العالم بتسعدي
0: او للنزلات التحية او بجودو معنوية وحلالي شالبية قلبي حب العشوية قلبي حب العشوية
2: يا ريح احول بشري محلى تنوير احول بشري محلى تنوير عن ما بتسحر الجماهير احول يا طير السعد طير وعلى الحبل عجبنا احلى ابو البشر يا فرحتنا اهلا ابو البشر يا فرحتنا وينك ابو جميل
0: عو بالصحة يا ابو جميل
3: علو الرايه علوها
0: على الصنون القالب بيمي
3: علو الرايه علوها
0: على الصنون القالب بيمي عو دا انسى عم مستحيل عو العم بقلبي دليل ومن الحان وموي عو صوب الحطة والعقال او قلب الاحباب ومياه يا نوت انه ينسى حمها
2: الله الله الله
0: او عسى حاتي جلوها
1: متسبيش بسكر الطريق
0: او عسى حاتي جلوها اهي بجل الرابع والناس اهي بجل الرابع والناس ونغمة للعج يا حمد نغمة للعج يا حمد اهو اهل عبد ارفع الراس الزهرة هالبلد خلوها جني هالبلد خلوها اهو جني وكانها خميل
2: يلا
0: اجني وكانها خميلي هلا ابو البشر بحلالي اهو تغني ما وويلي معهم ما تحير دليلي اغني معي يا زميلي اغني معي يا زميلي واحد الاخوة انتقوها
2: اهو حيد عن الجيش يا غبيشي قبل الحنا طيري ما يطلو ما يطلو حيد عن
1: صوت
2: او اهل البلد بدي ناديها او اهل عشائل نحييها قلنا يلي ميول عاديها وقلناها تحتير ويا ذلو يا ذلو
1: النص
0: او الرجال الوفا اللي معانا بالوفا شو زايد حنانا بعش الليلة يا ملتقانا واطياف السعيد عم بيحلو
2: حيد عن الجيش يا غبيشي لحي وجه الماوي غنى بشعاره لا بن عجا داخل عداره يا ابو البشر هن ببشاره الهني بفراحه بنقوله بنقوله
0: قابل حمزة غنال العشاوي غنال الليلة الشلماوي بحب وفا وبطلاوي واطياف الوفا عم بيحلو بيحلو
2: جميلي ولح الشباب وديني وحفلك يا ابو بشار مهرجان باهل عجا وبالحمزيه واليوم يوم الهنا جايك يا بشاير ويوم الفرح يا الكلك سعادة

0: الزوار اهو عكاب تحيي الزوار هون اهو اهو اللي بلمح في النار اهو عكاب تحيي الزوار اهو اللي عشقها عليها اهو بالنقوي من دقيها يا والجهل جود نحييها اهو نحيي المشام رجوة اهو عنا مجموعة البلاد اهو الاحباب يغنوا بدوني اهو العم غنانا الفنون اهو عجاب تحيي الزوار اهو على النايو القنو اهو عجاب تحيي الزوار اهو على النايو القنو اهو عجاب تحيي الزوار اهو تخف كل ربعو اهو من الطيب للخطيا اهو من الطيب للخطيا اهو يلي بالصف الامام يا جماعة ما تسحجوا ما تمشي الصف هو يلي بصف الامام
1: اعمل على الصف يمشوا
0: اهو نادي بصوتك على الكرام اهو نادي بصوتك على الكرام اسحج امشوا يا جماعه مالكو اهو نادي بصوتك على الكرام اهو لنا للشعر انغام اوقت السحج ما في عصير اهو يا مكرم للجامعي
1: ابو ناصر وين ابو ناصر
0: اهل اهل العيبه والتقدير اهو العم بضن الساحة اهو وقفي من احلى الوقفة اهو عما تتلاقي عما تيوين العم القوية
1: الله الله الله
0: اهو نادي رجالي كلية بحلال الشالبية وعرحاب ولا ابو بشار اهو جبع للجبعوية صوتك يا نعمان اهو بالساحة كل الاجوان اهو بالساحة كل الاجوان سيروا على الله الاعتماد
1: الله الله
0: سيروا على الله الاعتماد اهو فني كذاب رشاها اهو مثل فني ما بنصار اهو مثل فني ما بنصار او مثل عجامة بصي لا اهل العيبة والتقدير او مسكن ضمن الضمير او من كبير ومن صغير وبحلل الغنانة او نفسي بهم فرحانة وعالمدى والزمانة ولا شبح كل البلاد او العشب اعتماد او يوم السعد والاسعاد ولا ابو الحيثم تحية او غنينا حالغنية ويعش الوحدوي او الهم غنينا اشعار
1: الله الله الله
0: او الهم غنينا اشعار او اشعارك ليهم غني
1: هلا هلا هلا عم طارق
0: الساعة دي لكم متمني الساعة دي لرجالي عنا هو الفرح بنعدو منا هو الفرح بنعدو منا الفرح احلى منستنى يوم وفرح نتغنى

0: اهل جديد اخوي سمها.
1: ايوه صلى على النبي.
0: اهل جديد اخوي سمها ونشامة وبالعدا ينفث سمها او يسعد اغضها او يسعد سمها وحمل جديد مهد الطياب.

غصنا العدير هلاكو هلاكو يا اهل بصنان عديري هلاكو والخاصم لكم نعلن هلاكو ونرجع يبطش بها الدنيا هلاكو بعزيم من اهلكو بعزم الشباب

Up. يا دل الطيب وزيد لحالك يا دل الطيب او زيد لحالك اهالي البخل بالدنيا لحالك او نحف بالمكرمة دمت لحالك ويا اهلك يا نحف كنز الاداها هياك.

0: ومن الخاهلها ونجوم الموهبه الهم اهلها
1: حبيبي
0: وكيسات البن للسائر اهلها كرامه اهل دنون الطياب
1: هي هي ابو محمد حي الضيف
0: او يا ابو محمد حي الضيف
1: علي يا ابو محمد حي الضيف وبها الليل طيب الكيف
0: ايوه وين الشباب
1: وعالشيخ علي اجينا الى الشيخ علي اجينا وبنحيي اهلنا
0: هلا هلا وين الشباب
1: انا حفظ دي سلامك يا ابو وصفي اعلى علامم الى اغنى شعاره وانغامي الى اهل الذكاء والكرامه
0: ايوه اي مرحبا باهل دنان اي مرحبا باهل دنان انحفوي علي بمون انحفوي علي بمون اي من سأله لك وكات اي عم دار الايامات اي عم دار الايامات اي قلبي مع كل الممات اي قلبي مع كل الممات دنون حلوين السمات اي دير الاسد هالجهات اي دار الاسد هالجنات اي مرحب كل الموجودين انا شمع شمال ويمين انا شمع شمال ويمين ورجال يحمل ما يدي او مرحبا باهل سخنين اي مرحبا باهل سخنين اي عالكرم معودين اي ابو محمد لقينا اي ابو محمد لقينا وبليلي من ليالينا وبليلي من ليالينا اي تلنا دي كل الناس اي اهل الكرم والنماس اي اهل الكرم والنماس اي لساجا لك تبكو الراس
1: او يا ابو محمد حي الضيف يا متهالة بكل الضيفان اي بيت النشام العمران اي مجد لك ومن عنوان مدى الليالي والزمان بندى بصوتي عسخنين او من حي قال الغانمين او لعكا من مرسال او يشفع عمر اطيب رسال على نحف على رجال ويحجرات الغوالين
2: حبيبي
1: اي على الظهر عسخنين او بالجن الغانمين اي ويعيشوا البجنيين اي العربيين مش مش
0: اي ما بنساكو يا ابو سنان اي بخا بعز الجيران اي بخا بعز الجيران اناديت عموم الضفان اي بيركن جال السلطان اي بيركن جال السلطان او نشام يحمل ميدان او نشام يحمل ميدان اي كل زمان وكل اوان اي عشنا بالدير اخوان اي عشنا بالدير اخوان والطير بيغني الحان اي فيكم نعلى بالكيان اي فيكم نحلى بالكيان اهونا شمال حرنان او بنحف ذات الفرسان
1: عند ابو محمد المعدود
0: يا حبيبي يا حبيبي
1: يا عنوان الكرم والجود
0: يا صلاتك يا نبي
1: او نزلت الفرسان عساحت علي
0: او نزلت الفرسان عساحت علي
1: او نزلت الفرسان عساحت علي
0: يا حبيبي يا حبيبي
1: عند ابو محمد يا الحبيب الاولي
0: هلا هلا
1: عند ابو محمد يا الحبيب الاولي ابو فؤاد وعزدان المحترم هي ابي الجن الشام خامط للعلم
0: وين الختيرية ايوة
1: او بساحة الميدان تنشد الهمام الله يزيد رجالنا خير ونعم
0: مجد الكروم اليوم والضيف انقرام يا منبة الاكرام يا ام القرام يا منبة الاكرام يا ام القرام اهل الكرم والجود واهل المرجلي اهل الكرم والجود واهل المرجلي عشبالها والندى عمي كربلي يا مرحبا برجال
1: عساحة علي
0: ايوة ايوة يا حبيبي
1: صب القهوة للضيوف مهيلي
0: الله الله
1: او ناديك عبد يا ابخي الاول راح الكرم دوما علينا يسألي اغلب ليالينا تيحلو الحدا احنا رجال الجود اهل السؤدد احنا رجال الجود اهل السؤدد او سخنين يا سخنين ما تخشى الردى انا اديت اهل الجود بهذا الحمام عنا بمجد الكروم شوقي سلمان الابو داود الحجر تنبركي
0: اهو يا ابو المروان نظم الشباب يا ابو المروان صف الاولين يا ولا ابن كنعان دول مرحلين

0: شو ذاك ابو حبيب؟ انا عد اللعب شوية نجيب كرمالك يا ابو حبيب واكرم للعل يا طبيب وغالي على الفنانين. بليلة جمع الطقف النبع 12 اسد 12 سبع نمشي مشي منقطع قطع دروب الناس الغنيمين. انا بين القاطع والمقطوع ضوينا للحب شموع مدخلنا حدود الممنوع ونحنا اخوه ومتفقين. انا راح اجيب الشمس من الامس الشمس اللي ما طلت بالشمس عندك عرس وعندي عرس وكل احباب مسجلين. انا عند ابو الباس الاعراس وصاحبنا مرفوع الراس الناس بعجة احلى ناس وزينة بيلي وجينين. البحر الماجد موج صغير بد بجنح الليل يطير ناس تدور عالتعبير وناس تدور عهل الليم. نينا ما عانينا او بالاجواد متاخينا او بيصروا اهالينا او عاهل التقوى واللي الغيري شو عليك الغيري وبحيري للظل بحيري او مثل الدولي الصغيري تتحتى هتلر ببرلين.
1: سنة يا برلين. شلوم.
2: شلوم. ما تسارتو ارز ربيك.
0: نادب قولك والتيم او نور السعادة خيم او احلى وسحلى باكرم ايو بحبايبنا ببورين
3: او يا عالى بحبايبنا او نحن نعظم واجبنا ايو ابو باسل جايبنا انزور عجا عجينين
0: او طاب الفن الليلي طابوا عجا يا عز الاصحاب الدنيا من دون الاحباب مثل وجاع الطواحين
3: او احلى سحلى بالشعار الليلة ما شاء الله كثار فيهم بيكون الاصرار وقود يزود بنزين
0: على لاه العابة والتشعار لحل البيت ولحل الدار عز وكرامة ومقدار هالاصحاب المخلصين.
3: اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف اوف يا باي.
2: هلا هلا.
3: اوف اوف اوف اوف اوف وهاي الليلي عنا عيد او هاي الليلي عنا عيد
0: او هاي الليلي عنا عيد
3: او هاي الليلي عنا عيد
0: او هاي الليلي عنا عيد
3: او بدنا سحجة اجوي
0: او هاي الليلي عنا عيد
3: او عيدوا للصف النجدي
0: او هاي الليلي عنا عيد
3: الليلي عيد وعيدي
0: او هاي الليلي عنا عيد
3: العربية
0: او هاي الليلي عنا عيد
3: هاي نشامة عنطرية
0: او هاي الليلي عنا عيد
3: هاي نشامة عنطرية
0: او هاي الليلي عنا عيد
3: ما بها بولمانية
0: او هاي الليلي عنا عيد
3: او ما بها بولمانية او الواحد بيسوى مية او الواحد بيسوى مية او يا عجل عنطرية او علي بعيني يا ابو سعود اهو علي بعيني يا ابو سعود اهو يا راعي الزامر والعود اهو بدنا نبذين المجهود ايه يا عجارة بيت اسود.
2: شباب
3: اهو شدوا عمي يا كرام اهو يا اخوان وما دلي عمام
2: ايوه يا اخوان ردوا يا اخوان ردوا ايوه
3: وقال دلي علي المقام
2: ايوه حبايبنا الشباب عصر
3: يا ابو البعثر عزك دام
2: طلع
3: اهو يا المقام ببلاد الشام هاو بالسعد والابتسام هاو بالسعد والابتسام هاي نادي الكاهل والغلام
2: هلا هلا
3: هاي نادي الكاهل والغلام
0: الليلي عنا عيد
3: الليلي تبدد الظلام
0: الليلي عنا عيد
3: بالكرام الاجويد
0: الليلي عنا عيد
3: بالكرام الاجويد
0: او اهل الفندق يا احباب ها مرحبا يا ابو ذياب يا مرحبا يا ابو ذياب او اهل الهمي والاداب ردوا علينا يا شباب ردوا علينا يا شباب يا ايها الشعب المنصان
3: شد الهمة يا ابو سلطان. انا شد الهمة وشد الحيل وتنغني يا ليل ليل يا ابو ذياب اعلى الخيل ونحنا بنعلى عالم خال
0: ونحنا نعلى عالي خيول كل طلوع قبال نزول صوتك احلى من الارغول وانا ارغولك زمار
3: لو انت صوت الربابي الكلك ذوق وادابي جاي يظهر لين وصابي او قلبك مليان بانوار
0: يا وصوتك مثل الجيطارة هون رشاد الامارة واللي بابن العمارة يبني حاعة اطياب احمار
3: ومعني جاي مساند او ليش تصبح محايد يا اما ببقى قائد او يا اما بشعل الحمار
0: يا وشوق ابن خذ راحتنا وشوفه مطيب واحدنا هاب الساحة ساحتنا او اركب على الابجار
3: يا ظالم لما وارد العاق الجازات البلد او عجاز يدير الاسد او معبود بلاد الاحرام
0: يا ونحنا كليتنا اخوة يا علي الواشب والنخوة ويلك طوف السخوة بكفر اللابد يا احرام
3: ابو غمشا يا نوارة على يمزين كل الحارة الله يسلم حمد ضارة امرأي بتلهم للشعار
0: اعطيني امثال وحكم يا اكرم انت عالم وبده يخط القلم او يكتب للعالم قرار
3: اي بدك برهان وحجي ام البوريني مترجي ومش اي حجي حجي او في حجي مثل الدوار
0: يا وجهد العاقل بكتابه وجهد الكاسل بثيابه واللي بادابه او اكرم بحر من الابحار
4: ادربك يا جاسر وادربك يا